الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

0: رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم انت السلام ومنك السلام واليك اعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والكمال والقواه والاكرام. اللهم لا مالي لما اتيت ولا يؤتي ولذا منعت ولا راد لما كريت ولا ينفع الجر منك الجر. اللهم ان على ذكرك واثنى العبادة الي ربي. سبحان الله. سبحان الله بما في السماوات وما في الأرض والحمد لله. الحمد لله بالعالمين على كل آل وفي كل آل ونعمة على دين الإسلام والإيمان. الله أكبر.

على كل شيء كبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرة وسلامة من كل اسم وإذن ومن كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. الله بسر الفاتحة وسر الفاتحة. افتح علينا بكل خير وجنبنا كل بس وذير إنك ولي كل خير. وعندم لنا يا مولانا محمد الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوا في أزوانك اللهم وتهيئتهم فيها سلام وآخر دعوة.